أجا خلاقي أصوال لغبني رشكو بقتيني أصوال لغنم توغن نقتمي شقي اللتي تاكنونا إكواليوي تيكني لكويو أصوال لغبيني رشمي برم أفتو سمايوني أمارو تيكني رايزان تاكو أصوال لغبيوجوي بمغيوو رشكونو أنتاتو سنينو أمارو غوامكونيتا كينوي لغنينو تاكو قاتت فيوروكوي أني يقاغينا فولوديمير زيلينسكي كاتي خاتي خاروك تدلوغو أميريكا كوني يقاغاني دونالد ترامب إكا يقتوغي أدلوغو ما تدلوغي تاكو يوكرين وجوي تاكو تبسيلا درومي بيفاليا يون

سرعيني بات إيكي سرعيني لاق إيكي ليك نرجوت كوكي تاو سيمايوك ناوريك تاو سيمايوك كابي يو سيمايوك لوني إيكي ليو فوق إيكي ليو توك بلاك كوتيمي أقيك سنجي لاتيوك إيكي ليو فوق إيبي يانجي توب أجينا

اللي هما عملوا كابو ياخدوا لي تي قلمتي يا ربي كوبي انا قدام كابو كمي تجبني حبطي قطبتي يقلي تجبني قدي قدي يموت تجبني قدي اللي وخيمة يموت قيامة أتاكت من قد تقتل لي موت يقلي غالي مقامة كابو قطاولي قد تقتل لي تبكني حبطي قطبتي ما يولي قلالي متى يقلو تكف يقول ما من خطي توت يا غبت ويقول له أخذ تقتوت الملكو واغم وكتوت يقول تقتير لي وكتوت دائما الآن لغلو قد تقتوت إنه رب تخطي كتها كود أغنى ولو أخذتي تقتل يا غد تقتل تقتلنا تقتلها أغنى مجد التقرانيها أنا أقول لك أن تكتب لي أن يغنيه لي أغم مخطئ لي غني تكتب لي أن يغنيه لي أغم أمتيا والدتي ما أمتيا بمقبل ذلك طال لهم جو تبني تكتب أمي ولي أخذ تكتبتها كون من الأغلو من الأغلو ولا عن اللهم أنا أقول لك أن تكتبتها مني إنني كم يغال تولي أكتب لأنني تموها كم تموها من أكبر من نقل نقل ما بين نقل تقطيع من نتاي ما أنا نعمة طيب اللي بتوتاك كيني وكمي وبنها قمي أبوتي أتعرف كتم اللي لكي تواني فوق لكي أو لقتها لكي tau ka takta lo he mali mata uwa ni. Kuwa hupi. Ami ka kaana ma kuwa ha ka takta. Tau ni malu haam kuwa ha ka takta ki. Tata nga luna mu aula ki tau. Nau ka takta he mali mata uwa ni. Uwa ni. Kuwa ha ka takta. Ino hukta kutikuta kuwa ni huli akta tau. Kalo kata mata. Tämä on tätä innoittunut tätä taununga uraga on pinnulla tavoksi tämä on tämän aura katjahtan suuta mani sillä luvai lumilu tämä näin mä sillä luvattu olla sillä lupalla katteni niin tämä näin mä tähän kuapiru
tai mä näyttää

abonnés مستقبل يوم الثاني ثاني أيضا نبقى بالجاي وشقيت ويحطو والوال خلونا غشين الكوا سنة يخطق قلوك سمغلوك متاء اللي رواح سخطو